0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستي كي نبيت بيجغل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوه كي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهي كشي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوه مزگوتكا اول نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواهي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد في دابيتوا خوايا لقناها كاني خوش ببو توبو بشيماني ليور بقدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دس نوجي نشكابي.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويت وداوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرايانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله،

والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر
ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيت دپاريز ري ليان تا بيانيان.

لعبد الله كري خبيب وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا تي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قبر
1: بياني من بسرداهاتو ملك بياني بسرداهات بو خداي جورا وستايش بو خدايو هيت پرستراغك نيا بحق جغل الله تنهايو هاو بشينيا ملكو سفاس بو اوو بسر هم مشتيك دابتوانايا پروردگار داوي خيري امرو خيرو چاكي دواي امرت ليدكمو پنات پيدگرم لخرابي اوي لم رودايو لدواي امرودايا پروردگار پنات پيدگرم لتنبالي و لش قرسي و خرابي تمن بيري پروردگار پنات پيدگرم لسزايك لآگري دوزخو سزايك لگور داتوشم ببيت.

0: يعني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي باچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خواهي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درس کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم.
2: Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک یک با فیربونو وان یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بيقرانو خوشبستانم لدرسو حلق أمرو ماندا باسي يكيق لكذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري أعلي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغمبري خوشبستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمة خويلة به كالصالي سهمي كوتيا وفادكات كميق لجياني أو بياو برزا بازكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو با أبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي بي عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خوای پروردگار و یکی بو لو کسانی که لروی شرو جنگاوری و پنزی برادک شاو و زور کسی که دیارو آشکرابو یکی بو لو کسانی که و تیراندازه که زور لحاتو بو تناند لشر بدره کاتی کتون میدان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان بهمان کردو بتایبتی انصار کان ل انصار کانی پرسی ایو چون شر دکن چون که پیغمبری خو میوانی اوانو حتی اسه شر ندی ولا گالیان دا تا خو چون شر دکن بو عاصم ل ولاخی خو دا بزیو شمشیرکی بدست و بو پیغمبری خو شرکی باز دکد بعملی پیشانی ددا ف ای پیغمبری خو ا مکات شر دکن اوا دکن اگر دوجمنه کمان باندازه صد زراع واتانزي كي 50 متر لمانو دور به او بتير دايدا گرين ايشي بتير

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردو دي ديمن؟ درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو زيهاني لروجي دوائي تو بشتيواني شرطم كردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، سلام و رحمەتی خوا لەسەر هەموو لایەکمان بێ. لەوتاری ئەمڕۆدا باسی گەورەترین بەخشش و خەڵات و نیعمەتی خوای گەورە ئەکەین کە بەخشیوێتی بە هەموو ئینسانیەت، ئەویش برێتیە لە ناردن و ڕەوانەکردن و لەدایکبوونی پێشەوای پێغەمەران محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم. وأما بنعمة ربك فحدث. أبي إيما بيبزاني بدن مق نبين جاهل نزان نبين شكر نعمتي خوابكين قولترين بهرو فضل نعمتي خوا كداوتي با مسلمانان إنسانية بريتي لا نعمتي في غمراية محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أنا ما نجي ربيع الأول ما نجي سفر توابوا، أما أنا ما نجي لدى يقبوني أمته، ما نجي لدى يقبوني جيانا، ما نجي كوتايهاتنا با تاريكستان. چونك كلام ما نجدا خواي قورا پیغمبری هنای دنیا و هر لبدایتی لدایک بونی و در کود کروناکی اکویت سرزمین ظلم بن ابربی عدالت اگریت و امن و امان بو انسانیت اگریت و من یکشت بیری خوم و جنبتان خمو خواهی گوره که باسی پیغمبرك فرمي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واتل بيش پیغمبرا صلى الله عليه وسلم لبيش أوي أو ببيب پیغمبرو أو بيت دنيا و خلق سرگردان بون يكيانا كش فاحشة هبو چوسانا وهبو داجر کردن هبو برتی خواردن هبو عقیده پروبوج هبو بتپرستی هبو انسان دور بو لانسانیت که پیغمبر بو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مروفکان خبریان بو اگدار بو نوا خوایا ناسی گرانوا یعنی گرانوا بو تکریم گرانوا بو اخلاق انسانی بهو إيمانه كلمة بعثة يا كلمة بعث لقرآن بعثة النبي أو عربي بزانه خوي كلمة بعثة للروي لغوية و يعني بجانوا يعني زندبونوا يعني هاتنا وهوش إن بعث يعني راجع لك أواني لرجي قيامتها خوا قيامتي ناو ناو يوم البعث تبرو لقبر وخلق ديتا درو بچاوي خوايا نشتاكان أبينو نزندو أمنو خواي قورا جل جلاله لما انقدى محمد المصطفى هنايا دنياو بيقين بزانن يما استسر قردان بوين زور بمان نازانم يواران متابعي اخبارك کشتن دزی تالان کردن گرانی داگیر کردن ام همو ظلم و زوره استاکره چی که همو شهاده هی همو قانونی تاو کردو همو خوانوار دو دکتورای هی زور بیان بلام چون که داب راون لپیامی آسمان پلاماری جیانه دن و خویان آگاین لانسانیت نماو پیغمبر ایما صلی الله علیه و سلم بو رحمت بو همو انسانیت بو همو حتی بو جانوران و حیوانات و دارو درخت فرمیتی لا تقطع شجرته نتا مستو فرمیتی اگر چون نا ارزی دوجمنه و ارزی کافرانه و دارکانین مبرن دار مبرن لا تقطع شجرتا من آل مکوشن پیرکان مکوشن مچن و اوانی که جنگتان نگلانا کن وزن بین لا تقتلوا راهبا في صومعته كابدا الى شوينك اخرج عبادته مسيحيه يهوديه كيف خويتي ليكر لا تقتلوا امراه لا تقتلوا طفلا من المكجن جن مكجن اي استا استا ابيني جاء دعابك يا اخوا فتنه جوره دروز نبي چونك امر وفاني استا شر يعني لسر دنيا شر يعني لسر نوت شر يعني لسر كشتي شر يعني لسر منصب وكرسي شر يعني الباس باسي انسانيه دنيا بيغمران بو اوات مروفكان رزقار بن مروفكان بام نق حتى نق مسلمانا بيغمران هولي اوان داوا كافر بكافري خوي لشويني خويا بامن وامان بجي بويا خوي قول افرمي وذكرهم بأيام الله واتا أي پیغمبران أي پیغمبري خوا روجة مباركة كان روجة قورة كانيان وبير بيان روا إيميش بير تاني أخينوا مسلمانان بالا بير ما نجيتو چونك اگر لپیغمبر دول كوينوا قول رابين يكا كوشين تعدين اموسي يكا كين تير ناخوين تير حتى السود لبارو بولا كمان نابيني ناقصينه اويتو زي تماني هبه سي سال پر جيستا سل سال پر جيستا او هم جرائمه استاكره زور دقمن مو ناب اسرا انسانيت ريزو حرمت بزيهات نوا جيرانتي يستا امانها مو خريكا كالا بيتو جابو او ايما او ايتي خن ورسولتي انفال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم واتا اي محمد قراري الهي وايا خواب رياري داو هج مالك هج قرشك هج قومك اخلاقي بيغمري تيابي سنتي أو إتيابي ديني أو إتيابي محبتي أو إتيابي لسر منهجي أو بن خواهي قولا عذابي النادا بقى ما سير كين سيري مالي خمان كين آية چنه نوجي بياني لمالي إما ماوا ملك اليوم اگر نماوا چاوري چيكي شکر خوندنی تاو کردو نیوشی بیانی ناکا کرکر خوندنی تاو توار خمتا شکم تعین بی کرکم تعین بی وظیفه ای که دست کبی نیوشی بیانی ناکا بخیال تانای شکر جلی که لبرای لجلی امتی محمد ناکا ابدا شکان من بارونک ما ایو حچی بونی جان و اخلاقی پیغمبری لبی لمال من خریک نامینه خواهی گورج فرمیه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم حتى اوما لنا وابه حتى ديني اوما لما لابه حتى اخلاق وعقيده واخلاق وسنتي او لما الولات مان به عذابنا به اخوا عذاب ما نادى بويا ابي وريابين لما انقدى كمانجي لدى يقبوني فخري كائناتا مانجي رزقاريو سرفرازيو آشتيو سلامتيا بوهمو انسانيت با ايما بقرينه وخزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوا يواران جو بقرن ياري زانيك دولاتيش اوروبي ياري باشاكا هزاران منالي منوتو ليرا شبه عاصمانو شبلي بوليادا سبحان الله او ياري زانيه چي تقديم كردو با انسانيه ابي ايما پیغمبر بناسين پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايما رزقارك اللي بتپرستي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إسابيني مربايتي شرياته سخلق لي معقل تكنولوجيا بيشكوتين أمانا يتر جان من خوشكا بلام سيري جان إنسانيت كان بزانن إسا إنسانيت بدس إنسانة وشان رزيلة بزانن حياتي همو ما لخطرانية أو همو قرخ كاري وداجر كاري عزيداني خلقي كيستا أكريو ماليان أخريو ظلميان لأكريو برسي أكرين كيكا ومن أيكم هو أهل الدنيا كا بويا مسلماناني برز بابي غمري خمان بناسي جورترين نعمتي إخوة رسالة محمد المصطفى جورترين سبب رزقاري وأمن وأمان بو إنسانية أخلاقي بيغمرة عليه الصلاة والسلام بيخود شاعرك جوري ملتي كردة تقريبا هشتان وصل بيش إيستا سيدي حالي أمتي كردوة دقتي يا أمتي محمد بدس بيدين كانوا ويرانا حمل الروي فكريه وحمل الروي اخلاقه ام دوشتت يبقى زين الروي فكريه ما بسمتيه من مجاري بيتان علم بوخوا بيتان علم بوخوا ما تذكيره لقل من الله كانت اندانشن حربية صعبة تعقي كانوا لقل يوما زين باوريان بدين ماو من اقام لها اندشتيه ونازل بزانا من علاقانتان باوريان لشكو حجاب ودين داري بزانا باوريان بوما وكزينا حراما يا طبيعي وتولايا كنا ما خطر زور لقل من علاقانتان دانشن بزانا ماون اما خطريش قولي الروي كدوت الجياني انسانية بويا بيخد شي وتوا بما وتاركم كتائي بيدينا بيخود برحمن بيقا بيأيكي قورة بوزانا يكي نودار بيأيكي دلباك شاعر يكي قورة أفرمي شهاب بخالقة قسم دميك ديل أمتت بدس عدوي دين وعجب زليل أمتت لخستخاني غما وها عليل أمتت بچهري زرديا علي دوچاري سيل أمته سيل سيل نخوشي سيل سور خطر بيخود هشتا سال نوست سال پیش استا علي سوين بخالقي تو اي محمد أمتكت زليلة بدس عدو دينه عدو دين يعني لو كاتوا عدو دين لم أمته يدعى وها زليل بوا لخستخاني غما او اشاره بو لقومان و فجاري و دلتنيم امتا لخستخاني غما وها عليل عليل يعني نخوش بچهري زرديا علي دوچاري سيل امتا كتمشاي دمو چاي امتا كي توه كم زرن يعني زرد بوا علي سيل يعني نخوشي سيل خواب من پاريزي نخوشي چي خطره هر کسي توشي نخوشي سيل بو وزوف لأي خوي كوي خطر زور سيري أم بيعوكن لو زمن دا هستي بوكدوك أمتي محمد دجمني دين سريتي أكردو إساج من بيري جناب تاني أخموا أبي إيما تيبقين لمعناي أشهد أن محمد الرسول الله معناي تشيا أو زمانا أبي ببيغمري خوتي بزاني أبي بيختناو معلوم نالكتوا أبي دراسي جانا كيف كيف زاني أم بيغمرا شيبو أمتي ناوة أميدكم بتوانين لچنو تاركي ترا وزياتر شارزابون لرسالته لسيرته جانامي بيغمر صلى الله عليه وسلم لخزمتنا بمينينوة يا ربي خوايا عاقبت خير ماركي يا ربي خوايا بهوي فسادو فتني ام سردموا سرگردانو سرشور رسوامان نكي يا ربي خوايا اخلاقي اسلامتي بيني توناوما يا ربي خوايا من دار كان مان بفارزي لبلاني دجمناني ام دينا يا ربي خوايا شفاي همو او نخوشها نبدي كداواي دعاي خير يعني كدوا يا ارحم الراحمين ليدا بارينوا باسمي الكافي والشافي خود شفاي همو او نخوشها نبدي يا ربي خوايا حياي افرتا كان مان زياد في خوايا محبتي في غمر بخيت دل مانوا خوايا سنتو اخلاق جاني في غمر بيني تمال مانوا بيني تدوكان مانوا بيني تبازار مانوا يا ربي خوايا بمان كيت خزمت كاري دينك اي خود خوايا بمان كيت يارمتي دري محمد المصطفى يا ربي خوايا كافران ظالمان فرعون كان طاغوت كان بربون جاني امتي محمد خوايا بقدرتي خود كتاي بدا صلاتي عن بيني خوايا زليل وزبوني عن كي بهوي ظلم كيانوا يا ربي خوايا دوال ليكين بكرم ورحمتي خود استقامت من بي ببخشي نكوي نداوي دجمناني دينوا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آمين
1: وعدوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلامي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا شونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفر مدین جراوتوا. عن ابی قتادت رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمة بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پلپل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگرنی لآنه یکیگ دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیر رایلو ملکرچی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوينم بشوى أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمة إخوان لبي جربيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتى أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي وطبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراغتيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتى أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرميتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بليو سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو

سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو او توانای با جیگیندنی همو ویستی که هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامة رضی الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواهي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانیو ابن سنی گیرایانتو وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانه ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لغيزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا بر شفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوش وستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قش مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بو مرخص بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بو صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقاميان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواي ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواي لهمو نهامتيك أمولات من فارز راوكي خواي بخاطري قوري خوت لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيت جرساي خوت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروجي دوائي تو پشتواني شرطم کردوو بي شرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

أنا ما مدحت محمدا لأنه بشر، أنا مدحته لأن الله بالصلاة عليه أمر. وكيف لا وكيف لا وقد حنى له جذع الشجر. أما يكفي أما يكفي أن عرج للسماء وأنطق الحجر مدينة رسول الله. مركز البيان للإنتاج والتوزيع يقدم لجمهوره الكريم ومن كلمات وألحان المنشد الإسلامي منصور زعيتر في باقة من الأناشيد الهادفة والمميزة، ونرجو من الله أن تنال حسن استماع.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تساوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لايش وآزار ازيتيان اداي اشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو ايمينزان اسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو ايمهاني تو خوشويستو تادي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروج دوائي تو پشتیوانی شرطم کردو و بشرطی ناکم لرگی حقت ابد لا نادم حولو همتد لدل در ناکم تال جینابم هریاد دکم تال جینابم هریاد دکم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوه طبرانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نويجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليب و امن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

مسلمانانی بریز و خوشویست سلام و رحمتی خوا لسر همو لا یکمان به لو تاری امرو دا باسی گورترین بخششو خلاتو نعمتی خواهی گوره اکین که بخشی ویتی به همو انسانیت اویش بریتیه لا ناردنو روانه کردنو لدائق بونی پیشوائی پیغمران محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم و اما بنعمت ربک فحدث ابی ایما پیبزانی بدن مجنبين جاهل نزان نبين شكر نعمتي خواب كين قولترين بهرو فضل نعمتي خوا كداوتي با مسلمانان انسانيت بريتي لا نعمتي في غمرايتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اما ما نجي ربيع الاول ما نجي سفر توابوا أما أنجا مانجي لدى يقبوني أمته مانجي لدى يقبوني جيانا مانجي كوتايهاتنا با تاريكستان چونك كلم مانجا دا خواي قورا بيغمري هنا يا دنيا و هر لبدايتي لدى يقبوني و دركوت كروناكي أكويت سرزمين ظلم بن أبربي عدالة أقريتوا أمن أمان بو إنسانية أقريتوا من يكشد بيري خمو جنابتان خمو خواهي قولك باسي في أغمرك أفرمي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أتالي بيش في أغمرك صلى الله عليه وسلم لبيش أوي أو ببيبا بيغمرو أو بيتا دنياوا خلق سرگردان بون يكيانكوش فاحشة هبو شوسانة وهبو داجر كردن هبو برتي الخواردن هبو عقيدة بروبوج هبو بتفرستي هبو إنسان دور بو لإنسانيت که پیغمبر بو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مروفکان خبریان بو اگدار بونوا خوایا ناسی گرانوا یعنی گرانوا بو تکریم گرانوا بو اخلاق انسانی بهو ایمانو کلمه بعث یا کلمه بعث لقرآن بعثة النبی او عربی بزانه خوي كلمي بعثت لروي لغوية و يعني بجانوا يعني زندبونوا يعني هاتنا وهوش إن بعث يعني راجع لك أواني لروج قيامتا خوا قيامتي ناو ناو يوم البعث تبرو لقبر وخلق ديتا درو بچاوي خوايا نشتاكان أبينون زندو أبنو خواي قولا جل جلاله لما انقدى محمد المصطفى هنا يا دنياه بيقين بزانن يما استسر قردان بوين يزور بمان نازانم يواران متابعي اخبارك كشتن دزي طالان كردن قراني داجير كردن ام همو ظلم زوري استاكري كيكا همو شهاده هي همو قانوني تاو كردو همو خونوار دو دكتوراي هي زور بيان بلام چون كداب راون لپيامي آسمان پلاماري جيانه دن وخويان آقايان لإنسانيت نماو پیغمري ايما صلى الله عليه وسلم بو برحمت بو همو إنسانيت بو همو حتى بو جان لبران وحيوانات ودارو درخت فرميتي لا تقطع شجرة نتا مستو فرميتي اگا چون ناو ارزي دوجمنا و
أرزي كافران و دار كانين مبرن دار مبرن لا تقطع شجرة من آل مكوشن بيركان مكوشن مشن مؤواني كجنكتان لقلاناكن وزانبين لا تقتلوا راهبا في صومعته كابدا إلا شوينك خريج عبادته مسيحية يهودية كيف خويتي ليقرن لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا طفلا من آل مكوشن جن مكوشن أي استا يستا أبيني جاء دعابك يا أخوة فتنه قولة دروز نبي چونك أمرو فاني يستا شر يعني لسر دنيا شر يعني لسر نود شر يعني لسر كشتي شر يعني لسر منصب و كرسي شر يعني الباس باسي إنسانية دنيا پیغمران بو أوات مروفكان رزقار بن مروفكان بأم نق حتى نق مسلمانا پیغمران هولي اوان داوا كافر بكافري خوي لشويني خويا بأمن وأمان بجي بويا خواهي قولا أفرمي وذكرهم بأيام الله واتا أي پیغمران أي پیغمري خوا رجا مباركة كان رجا قولا كانيان وبير بيان روا إيميش بير تاني أخينوا مسلمانات بالا بير ما نجيتو چونك اگر لپیغمبر دور كوينوا قم رابين يكا كوشين تعدين اموس يكا كين تير ناخوين تير حتى السود لپارو بولا كمان نابيني ناقسينوا اوه توزي تمني هبه سي سال پر جيستا سل سال پر جيستا اوه همو جرائمه استا اكري زور دقمن مو نعم إسراء إنسانية ريز حرمت بزيهات نوا جيرانتي يستا أمانها مي خريكة كالب يتو جابوا أوي إيما أو آيتي خنوة لسورة أنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم واتأي محمد قراري إلهي وايا خواب رياري داو هج مالك هج قرشك هج قومك أخلاقي بيغمري تيابي سنتي أوي تيابي ديني أوي تيابي محبتي أوي تيابي لسر منهجي أو بن خواي قورا عذابي النادا بقى ما سير كين سيري مالي خمان كين آية چنين نوجي بياني لمالي إما ماوا من لقل يوما اگر نما و چاوری چی کی شکر خوندنی تا او کردون یوش بیانی ناکا کورکه خوندنی تا او تو هر خمتا شکم تعین به کورکم تعین به وظیفه کی دست کوي یوش بیانی ناکا به خیال تا نه شکر جلی کی له برای له جلی امتی محمد ناکا ابدا شکان من بارونه کما یو حچی بوني جان وأخلاقي في غمري ليبي لمال مان خليك نامني خواهي قولي رجل فرمي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم حتى أومان لنا وابي حتى ديني أومان لما لابي حتى أخلاق وعقيدة وأخلاق وسنتي أو لما الولات مان بي عذابنا بي أخوا عذاب مان نادا بويا أبي وريابين لما انقدى كمانجي لدى يقبوني فخري كائناتا مانجي رزقاريو سرفرازيو آشتيو سلامتيا بوهمو إنسانية بائما بقرينو خزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم يوا يواران جو بقرن ياري زانيك دولاتيش أوروبي ياري باشاكا هزاران منالي منوتو ليرا شبع عصمان وشبلي بوليدا سبحان الله او ياري زانية چي تقديم كردو بإنسانية ابي ايما پیغمبر بناسين پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايما رزقار كلا بتبرستي
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إسابني مربياتي شرياته سخلق لي مع عقل تكنولوجيا بيشكوتين أمانا يتر جان مار خوشكا بلام سيري جاني إنسانيت كان بزانن إسا إنسانيت بدس إنسانة وشاني رزيلة بزانن حياتي همو ما لخطرانية أأوهمو قورق كاريو داجر كاريو عزيداني خلقي كيستا أكريو ماليان أخريو ظلميان لأكريو برسي أكرين كيكا ومن أيكم هو أهل الدنيا كا بويا مسلماناني برس بابي غمري خمار بناسي جورترين نعمتي خوا رسالتي محمد المصطفى جورترين سببي رزقاري وأمن وأمان بو إنسانية أخلاقي بيغمرة عليه الصلاة والسلام بيخود شاعركي قولي ملتي كردة تقريبا هشتان وصل بيش إيستا سيدي حالي أمتي كردوة تقتيا وأمتي محمد بدس بيدين كانوا ويرانا هم لروي فكرية و هم لروي أخلاق و هم دوشتة يبقى زين لروي فكرية ما بسم تيا من هم جاري بيتان علم بوخوا بيتان علم بوخوا ما تذكيرا لقل من الله كانت دانشا حربية صعبة تاقي كانوا لقل يوما لأن باوريان بدين ماو من أقام لهان ديشتية ونازل زانا من على كانتان باوريان لشكو حجاب ودين داري زانا باوريان بوما وكزينا حراما يا طبيعي وتولايا كنا ما خطر زور لقل من على كانتان دانشن زانا ماون اما خطريش قولي الروي كدوت الجياني انسانية بويا بيخد شي وتوا بما وتاركم كتايب يدينا بيخود برحمن بيقا بيأيكي قورة بوزانايكي نودار بيأيكي دلباك شاعريكي قورة أفرمي شهاب بخالقة قسم دميك ديل أمتت بدس عدوي دين وعجب زليل أمتت لخستخاني غما وها عليل أمتت بشهري زردي يا علي دوچاري سيل أمتي سيل نخوشي سيل زور خطر بيخود هشتا صال نوست صال بيش يستعلي سوين بخالقي تو أي محمد أمتكت زليلة بدز عدوي دينه عدوي دين يعني لو كاتوا عدوي دين لم أمتي دا وها زليل بوا لخستخاني غما او اشاري بولي قومان و فجاري و دلتنيم امتا لخستخاني غما وها علي لاني نخوش بچهري زردية علي دوچاري سيل امتا كتمشاي دموچاي امتا كي توه كم زرنيا زرد بوا علي سيل يعني نخوشي سيل خواب مان پاريزي نخوشي چه خطره هر کسي توشي نخوشي سيل بو وزوف لاي خوي كوي خطره زور سيري أم بيعوكن لو زمن دا هستي بوكدو كأمتي محمد دجمني دين سريتي أكردو إساج من بيري جناب تاني أخموا أبي إيما تيبقين لمعناي أشهد أن محمد الرسول الله معناي تشيا أو زمانا أبي ببيغمري خوتي بزاني أبي بيختناو معلومنا لكتوا أبي دراسي جانا كيف كيف زاني أم بيغمرا شيبو أمتينا وميدكم بتوانين لچنو تاركي ترا وزياتر شارزابون لرسالته لسيرته جانا مي بيغمر صلى الله عليه وسلم لخزمتنا بمينينا
يا ربي خوايا عاقبة خير مانكي يا ربي خوايا بهوي فسادو في تني أم سر دموا سر قردانو سر شورو رسوا مانكي يا ربي خوايا أخلاقي إسلامتي بيني تواناوما يا ربي خوايا من دالكان مان بباليزي لبلاني دجمناني أم دينا يا ربي خوايا شفاي همو أو نخوشها نبدي كداواي دعاي خير يعني كدوا يا أرحم الراحمين ليدا بارينوا باسمي الكافي والشافي خود شفاي همو أو نخوشها نبدي يا ربي خوايا حياي آفرتا كان مان زيادكي خوايا محبتي في غمر بخيت دلمانوا خوايا سنتو أخلاق جاني في غمر بيني تمال مانوا بيني تدوكان مانوا بيني تبازار مانوا يا ربي خوايا بمان كيتا خزمتكاري دينك اي خود خوايا بمان كيتا يارمتي دري محمد المصطفى يا ربي خوايا كافران ظالمان فرعون كان طاغوت كان بربون جاني امتي محمد خوايا بقدرتي خود كتاي بدا صلاتي عن بيني خوايا زليل وزبوني عن كي بهوي ظلمكيانوا يا ربي خوايا داوال ليكين بكرم ورحمتي خود استقامت من بي ببخشي نكوين داوي دجمناني دينوا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أتي إسلامه وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيا لا إله إلا الله وديني بيغمبر مال محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

أبيك نيا بحق جغل الله تا چي بيها و بشو ملكو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتيق دا بتوانايا هر کسيك دا جار دواي نويجي بياني بيلي اوا دا تاكي بو دنسريو دخراپي لسر لا دسيو دبلا برز دبيتوا و باندازي رزگار کردني دو كويلا لنا وكاني اسماعيل پیغمبر عليه الصلاة والسلام تاكي دقاتي و ايوارانش بيلي هر وهايا و دبيت پاري زريك بوي لشيطان تاكو روجي دبيتوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني بيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

0: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون.
2: اینجا ابراهیم لی پرسین باشا بیجگل لو مجدیا چکاری چی گرنگتان بدستویا؟
1: قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين.
2: فرشتکان وتیان براستی امر روان کراوین بو گلی چی تاوان بارو تاوان کار.
1: لنرسل عليهم حجاره من طين.
2: بو اوی برد بارانیان بکین ببردیک کل قرد روس کراوا.
1: مسومة عند ربك للمسرفين.
2: هم او بردانا نشان دارن للاين پروردگارتا و بونا پختو لسنور درچوکان.
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
2: جاهر چی لو ناو چه دابو لإيمان داران درمان کردنو رزگار من کردن.
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
2: لما على مسلمان يشيش زياتر من بدين كرد.
1: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
2: باشان او شوين من بشيوية كاول كرد كردمانا پندو بالقبو همو او كساني لس زاي بأيشي اي مدى ترسن.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
2: لبسرهاتي موسى جدا پندو آمشگاري هي كنارد من بولاي فرعون بمعجزه چي آشكرا ورونوا.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
2: اویش پشتی حل کرد بهوی سربازو دارو دستکه ووتي ام فرستاده جادو گرا یا شیطه.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
2: جایمش خوی و سربازکانی من گرفتار کردو پیچا من نوو فریمان دان دریاو لکاتک دا او لو مکراو.
1: وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم.
2: اروها لبسرهات عاد اجدا پندو آموشگاری هيا كاتيق لسر انزامي سرکشيان بايه چي بخير من حل کرده سريان.
1: ما تدر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمين.
2: او بايه بسر هر شوينيك و هر شتيك و هر کسيك دا برويشتايا وازي لينا دهينا حتى بكل چي دكردو وكشتي چي فريد راوي ليا دكرد.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
2: أروها لبسرهاتي ثمود إجدا پندو آموشگاري هيا كاتيك پيانوترا تاماويك رابيرن.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
2: أوانيش لفرماني پروردگاريان ياخيبون كتو پر بروس که یک پیچانی وو بچاوی ابلق و دیان روانی.
1: فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین.
2: ایتر نیان توانی حلس نوو سرکو توش نبون.
1: وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین.
2: پیشتریش هوزی نوح براستی هر تاوان بارو خدا ناسو لارو ویر بون اوانش من بزریان کلناو برد.
1: و السماء بنیناها بی اید و انا لموسعون.
2: اما آسمان من بدستی قدرتی خومن دروس کرد بردوامیش گوری دکین و فراوانی دکین. اما آماجه براستی چی زانستی کزاناکانی گردون ناسی دی سلمینن.
1: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
2: زويش من راخستوا جيان من لسري آسان كردوا براستي خدا ذاتي چي كار سازو كار بجي.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
2: لهموشتك امت جوت من دروس كردوا لجهاني آدم زادو جيان دارو روكو بي جيان دا لهموشتی چی مادی و معنوی دا بو اوی بیر بکنه و یادا وری ور بگرن.
1: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
2: بپلو گرجو گول بن بو بدسهنانی رضا من دی خدا بو هرچی پروردگار پی خوشا دل نیاش بن کامن واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم للاین خدا و ترسی نریچی آش کرام اگر یاخی و سر کش بن
1: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
2: هیچ مکن بها ولو هاوتای خدا چونکه من براستی نردراوی چی ترسی نری آشکرام بوتان للاین خداوا

0: لبو اواني كريبازي كفرو خدا ناسيان قرتو تبر لو روجي كهرشان ليكراوو بمزوانا بيجديت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان.
1: والطور
0: سوين بچيوي تور كخداي قورا قفتو قوي لقال موسادا لنزيجي انجام دا.
1: وكتاب مسطور
0: سوين بكتبي نسراو كلوح المحفوظة
1: في رق منشور
0: كللا بري تنشي جرنج دايا
1: والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور
0: سوين بكعبة كهميشا آودان بنويش قران وأواني بو حج عمردسن هروها بيت المعمور شوينك اللا آسماني حوتم كدياري كراوا بو خدا پرستي فريشتكان هروكتون كعبا بيروز اللاي إيمان داران لفرموديش الراس دروز دا آما جيبو كراوا هروها سوين بسقفي برزو بلند كآسمان دا قريتوا خداي قورد ديويت سرنزمان راچشت بولاي سوين بدرياي پرلاو يا درياي دا جرساو كالروجي قيامت داد جرسيتو دتخيتوا
1: إن عذاب ربك لواقع
0: پروردگاري مزن سوين بو هموشتان الدخوات انجا دفرمويت براستي سزاو آزاري پروردگاري تو اي محمد هر پیش ديت
1: ما له من دافع
0: كسي جناتوانت بري بگريتو دستي پيو بنيتو نهيليت
1: يوم تمور السماء مورا
0: او رجاء استيرو هساركاني آسمان همو بيك داددن خداي قورت تيه چاند داتو هل ياندو شينيت
1: وتسير الجبال سيرا
0: چه وكانيش لجي خوياً دجولينو درون وك خوري وك هور زويان پي تخد دكريت
1: فويل يومئذ للمكذبين
0: كواتوا ويلاو هاوار بو اواني كبا وريان بحقو راستين كردو بدرويان دزاني لو روجدا
1: الذين هم في خوض يلعبون
0: اواني كاروتونو غالتدكن باسلامو بيغمبرو قرآن
1: يوم يدعون الى نار جهنم دعا
0: روجيك ديت بتون دي باليان بيو دنريد بوناو دوزخ دنگ لسينيان وديد اوان دا پالك تند
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون
0: پيان دا وتريد اما او آگرو دوزخي كاكاتي خوي برواتان پي نبو بقالتتان گرتبو
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون
0: باشا امد جاد ونشان تان دادريت يان ايوال راسي نابينن.

0: جاواني باوريان هنا وو نوكانيشيان با ايمان و باور وشوينيان كوتون اوان اللا بهجدا پيك شاد دكينوا تا كامراني و خوشيان زياتر بيت ونبيت اواني كپلي برزيان دس كوتوا دايان بزينين بو پلي نزمتر چونك ايما پاداشتي کردوي کس کم ناكينوا اگر زيادي نكين لهمان كاد دا هر کس ببارم تي کردوي خويتي
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: بردوام حزيان لا هرمي وو گوشت يك بيت پیش کشيان دكين
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْمٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: بدل خوشية واللكاسي تايبتي دا شراب دنوشن جار جار بو خوشي ليكتري دسينن دور للرفتار الناشرين وقناه تاوان باركدني يكتر
1: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
0: هروها من دالاني جوانو ايسك سوق بدوريان دادينو خزمتيان دكن دلي مرواري پاكو بيگردن
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
0: جادوي او عيشو نوشو كيفو آهنگا رودكن يكترو دست دستا ليك نزيق دبنوا پرسيار للرابردو يكتر دكن ديارا هر کسل لو بيك جيشنان دا بشيق لا سرگزشتي خوي نشاني ايمان داراني هاولو ميواني دادات لقل رون کرنوي پيويز دا كبدس گاي زور پيشكو تو تومار كراوا
1: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين
0: سرنجام همو بیگ دنگ دلین براستی کاری چی چاک من دکرد سپاس بو خوا چون که کاتی خوی کلناو مالو خیزان من دابوین ترسی لی پرسینوی روژی قیامت من هبو هر وها بابا زیش بوین لناویان دو ما بست من بو اوانیش وک ایم خدا ناز بن
1: فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم
0: بهوی اووا خدای مهربانی جلای رحمتی لیا کردین وو مند باری کردین وو لس زای دو زخی پر ایش پاراستینی
1: اینا کننا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم
0: براستی امکاتی خوی هاناو هاوار من هر بو او دبردو دمان پرست چون که بگو من هر او ذات خدای چی چاک خوازو مهربان و دلووانا
1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
0: أي محمد أمشغاري وخلق بك تنك توبهو ناز نعمتي پروردگارتوا نفالتيت نشيتي
1: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون
0: خدانا ناسو دل راقكان دلين أما شاعريكو تاورواني مرجدكين
1: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
0: پیان بلي چاور ريبن منيش لقل ايودا چاور ريم بزانين سرنجام چه سر دكويد چه سر فرازا
1: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون
0: ايا پیاو جيركانيان پیان دليد اوقس النار روايان بكن نخير اما نهر خويان كساني چيستم كارن
1: ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون
0: ياندلين ام قرآن خوي هلي بستوا وداي رشتوا نخير او نهر ايمان باور يانيا اجينات شون وادلين
1: فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين
0: دای کواتا خو اوانیش قصه زانو لیزانن دبا فرمایشتی چی آوا وک ام قرآن بهینن اگر راز دکن
1: ام خلقو من غیر شیئ ام هم الخالقون
0: آیا اوانا ببه هیچ شتیک هیچ هویک هاتون تکایوا یا هر خویان دروس کارن
1: ام خلقو السماوات والارض بل لا یوقنون
0: یا او بی باورانا آسمان کانو زویان دروس کردوا نخیر اوانا هر دلنیان آبن
1: ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون
0: یا او یا گنجنی رسقو روز یکانی پروردگاری تویان بدستا يا أويا دصلاتيان بيسنورا تا آوا بيرن لخدا يا خبن.

0: ای پیغمبر، خو گربه لبرانبر بجهنانی فرمانی پروردگار توا، دل نیاب کتو لجیر چاو دیری ای مدائید، اروها تسبیحات و استایش و سپاسگزاری پروردگارت بکا کاتک کبر بیان حل دست، لشوگاریش دا هر بی پرستو استایشی بکا، اروها کاتک استیرکان وندبن لچاو دیار نامینن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والنجم إذا هوى
0: سوين با استيرا كاتيق لشويني خويدة رازيتو بخيراي بردبيتو و آوادبيت
1: ما ضل صاحبكم وما غوى
0: هاولو هاوري ايوا محمد قم راو سر لشيواو نبوا لرقي راس وروان نترازاوا
1: وما ينطق عن الهوى
0: قصو قفتاريشي اويك قرآن لآرزو بازيو هواو هوسو النية
1: إن هو إلا وحي يوحى
0: اميك الرأي دقينيت تنها نقاو وحي خدائيا
1: علمه شديد القوى
0: جبرائيل فرشتا خاوني هزو تواناي زور قرآني فير كردوا
1: ذو مرة فاستوى
0: او جبرائيل ايك خاوني بيروهوشي چي زور بهزو ديماني چي جوان بو انزال سرشي والراستقينكي خوي وستا
1: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
0: لكاتيك دال آسوي هر برزو بلند وسري هل دابو آسوي پر کردبو لو دوا تادهاد نزيق دبوو سر انجام هات اخوار و بولاي پیغمبر
1: فكان قاب قوسين او ادنا
0: او اندلين نزيق بوو نيوانيان بقدر دو كوان يا كم تريج بو
1: فأوحى الى عبده ما اوحى
0: انجا خدا لرگی اووا نگای کرد بو بنده خوی آی چه نگایگ بو
1: ما کذب الفؤاد ما رآ
0: اوسا اوی که بچاوی سری بینی لناخو درونی و بروای پیه بو ناخو درونی راست یکانی بدرو ندزانی
1: افت ما رونه على ما یرا
0: جاء آية الراستة إيوة مجادلين لقل دادكن لسرشتيك أو دلنيايا الذي تني
1: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
0: سوين بخدا بيقمان زاري چي تريش لدى بزيني چي ترداد جبرايلي بينيوا كاتيك هاتوا بيباد بوشو روي لكاتيك دا لسدرة المنتهى دابو
1: عندها جنة المأوى
0: كالويدا بهشتي مأواهيا بواتاي لا نوجيقي حوانوا
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى
0: كاتيك اوي السدري دا بوشي مگر هر خدا خوي بزاني چينو چينو كاريان تيا
1: ما زاغ البصر وما طغى
0: جابينيني او بدي هنراوان اللو شودا ونبيت چاو بس لپیغمبر كرابيتو چاوي ليلا دابيت
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى
0: بيقمان پیغمبر لو شودا لبلغو نشانه و معجزة قوركاني پروردگاري بينيوا بچاوي سري بهمو هستي
1: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى
0: جاهوالم بدانه درباري لات و عزا دودانا بتي ناشرين و ايسك تالي دروس كروفو مناتي سي هميش اويش بتي چي ترا ايا دا صلاتيان هيا
1: ألكم الذكر وله الأنثى
0: ايا الرواية كران بو خوتانو كتان بو خدا بچاك بزانن خداي گورا ديويت بعقلي چوتيان رخنيان ليا بگريد اجينا كروكت هر دوك دروس كراوي خدانو پيوري ريس تنها خدا ناسيو پارس كاريا
1: تلك إذا قسمة ضيزى
0: اگر وابد او كاتا او دابش كرنو بريارتان زور دور اللدات پروريا وو لس نور ترازانا

بيغمان اوانيكا باور بقيامته اللي برسينا والناهين ناوي افرد دنين لا فريشتكان لحاليك دا فريشتكان دروس كراواني تشي تايبتن.

0: جا هوالم بداره آیا اوی پشتی لبا ورحل کرد کمی چیشی بخشی و خیره دستی گرتوا آیا او جور کسانا زانستی و نهینی دزان نو آگا داری شارا وکان نو دی بینن؟
1: ام لم ينبأ بما في صحف موسى
0: آیا آگا دار نکرابو بوی لپرا وکانی موسا دابو؟
1: و ابراهیم الذي وفا
0: يا او ابراهيم اي كهمو پيمان كاني بجهنا بتواوي
1: الا تزر وازره وزر اخرى
0: لو پرا اكتب بيروزان ده هاتوا كهيج گناه باري گناهي تاوان باري چي ترحل ناگريت
1: وان ليس للانسان الا ما سعى
0: براستي ادمي زاد خاوني هيچ شتگنيه تنها اون بيت كخوي كردويتي
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
0: بِغُمَان هَوْلُ كُشَكَي دَبِن رِيتَ وَلَقِيَامَدَّ
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى
0: باشان پاداش دَدريتَ وَبَتِيرُ تَسَلِي
1: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى
0: براستي ودلنيا يوا دلين ككوتاي امري غزرا للاي پروردگار تو سر حل دادات
1: وانه هو اضحك وابكى
0: بيگمان هروزاتش ديار دي پيكنينو گرياني لادمي زادا بديه ناوا
1: وانه هو امات واحيا
0: اروها هر خوي ديار دي مردنو شياني دروس كردوا

0: ونوكان آیا کسیگ هیا کپندو آموشگاری لیور بگرید؟
1: فکیف کان عذابی و ندر
0: سرنج بدن چون بو سزاو طولو خشمو قینی من لو یا خیبوانا
1: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر
0: بگو من ایما قرآن من آسان کرد و بخوین نوو تیگیشنو آموشگاری ورگرتن جاء يا كسك هيا كدرك حقيقة الراز تبكاتو بندي ورقرت بيت
1: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
0: قوم عاديش بروايان ببيغمبركيان نكرد جاء سرنج بدو بزانا سزاو طولي ايمن لو يا خيبوانا تشون بو
1: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر
0: بگمان ایم بای چی بردوامی تندو سخت و سرد من حل کرده سریان لروجگاری چی شوم ده یک هفته خایاند
1: تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر
0: خلچی هموی لبیخ درهناو لپی خستنو دانی بزویده هر وکو قدی دار خرمای کلورو حل کن راو
1: فكيف كان عذابي وندر
0: سرنج بدن چون بو سزاو طولو خشمو قيني من لو يا خيبوانا
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: بيگمان اما قرآن من آسان کرد و بوخوين نووتيا گيشنو آموشگاري ورگرتن جاء يا كسك هيا كدرك حقيقة الراس تبكاتو بندي ورقرت بيت
1: كذبت ثمود بالنذر
0: ثمود يشهمو بيدار كردنا وداتلا كان دنيتشيان بدروزانيو بروايان

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردو دي ديمن؟ درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوش بيستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم حولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم.

بيغمر لا يمس القرآن إلا الطاهر. طاهر بلاي إمامي شافعي وببيدا سنوش ناكر بلاي إمامي حنفي وفببيد قد بهجوري نابي إنسان لشي قران بي يا لسوري مانغانا بي يا منداري بو بي بچه قرآني بيروز بخيري باشا دزنوش كليني نزيق بو نوامانا لخوا نزنوش قضغانا دزنوش قناحا كان من هلاوريني بيغمر فرمي او او بر هر شوين يكوي هر قناح يكت بي كت بي إلا حق الناس نبي لا يبا دزنوش كليلي بهشتا واني كب دزنوش دقرن قناح ينناميني كقناح يشان نما خواهن خاتا بهشتا اها بلالي حبشي رضا ورحمتي خواهي لسربي بيغمري اكرم صلى الله عليه وسلم يفرسي بلال بهوي چي او چي تبهشتا فرمي هر كاتي دزنوش مكت بي دور كعاد نجي سنتي دزيوشم كدوه لبستو شوار ساعتك لحر ساعتك لحر كاتك لحر وقتك دزيوش تانقرد دتوانن دور كعاد نجي سنتي دزيوش كد رحمتي خواتان لبي أم سنتا زينو كنو رحمتي خواتان لبي أم سنتا مفوتينن رحمتي خواتان لبي أم سنتا فراموش مكن أم سنتا زور بايخ بيبي باشا دزيوش دور خسنه و معنه لدوزخ امان پاریزه لدوزخ پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم لروجی قیامتا امتا کم بجیگی دزنیوش که انده این اسمه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اوی دزنیوش بر هر شوینه کهوی انشاءالله اگری جهنم نیسو تیری باشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی بهوی دزنیوش و لروجي قيامتا امتكي خمان اسمو جيغي دزيو جكيان وك التون بي قداتوا اوانشي كم منافقا خوا بنا من با جيغي دزيو جكيان رشبيتو خوا المنافق من باريزي خوا مزقو تكال من المنافق كان باكاتو خوا بو خاتي قوري خوا مسلمانا لما شري منافق كان بدور كي خوا خوا دسكاني منافق كان كشف كي بو خاتي اسمي عظمت بو خاتي نونونا وجوانا كي خوا مجدتان ليبي قلترين شوي جانب جيغتانا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لروجي قيامته إن شاء الله لقلترين شوي جهنم دان دزنيوش عبادته بو زيادكا شكم توكا دزنيوش يقر سيريكا لدزنيوش يقر چند دعا هيا سيريكا عيب نبي دتشي تسر أو بقاتشي چب تارا تقريب بدستي چب ديتا درو بقاتشي راس باشا اما حموی سنتا اچیتا دعا خوری تنا او دسکو پیشوی بچیتا ناوی ند ناوی انا اگاتا نبی پیشوی بچی بیستو مو بینیو مو جاری و ابو خلق چیتا ناو توالیتا گل تلکا دعا که خیر لیا لتوالیتا که علاوزو بلیمی نشیطان رجیم نکا که پیشوی بچیتا جورو قاچی چپت پیشوی بچیتا جورو لیجی اللهم اینی اعوذ بیک من الخبسی والخبائش خواه لشیطانی نیرو بیابن پارید از ان او شیطان بی حرمتا سیری داوی انتا که اگر دعا نخوینی اواني كذا شنو لا كذا كان قد دعاي او النخوي انك اخوال الشيطان بيان باريزي اذانن او ايش مشتركه بيلا غلطانه ختم باريزن دعاء بخنن باي اخوال الشيطان باريزي ها بيغمر فهمي جنو بالشيطان مين اي فرموي بنا بقرن بخوا اخوال الشيطان بتان باريزي ان شاء الله عزيزا كانم نيش ام دزنيوش خو امدك نبونيش دزنيوش قلغانه دزنيوش شكا هر کاتی دزیوش بو وقتی نیوش هد تو این نیوش کم کی که حتی بو تانه که لمالا ببی دزیوش در مسجد که خودتون ببی دزیوش مخون دزیوش بگر او سابقه هر کسی دزیوش بگری و بو دزیوش رو بخی انشالله پیغمبری اکرم علیه الصلاة و السلام فرمیه تابعنی هر ام دیو دیو بکه فریشتکانی خواه هاو کارو هاو دمو یارمتی دریه بن انشالله انجا او اگر حتی اگر خیلی کش ببین انسان به دزیوش رو ببینه فرقیه لگلوی که ببی دزیوش ببینین سنتکانی دزنیوش دزنیوش سنتا لمالو دزنیوش بگری بچی با مزگو با کلی هنگایو گناحی که لکولا بی خیری که بونسی درجه برزه بیتو اول برکتی دزنیوشا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لشو روشی جمعه دا اگر خود هم شون لبانی جمعه دوائی نیوشی بانی قصلی جمعه درکن هندي بلعانو غصي جمعة واجبة هندي بلعانو سنة أصلي شو هيك سنة شكون بو أو كسي كلا شيء عن قرانة واجبة أو كلا لشي قرانية سنة بوي بيغمر فهمي هر كسي غصي جمعة دركاو دزنيجي بقريو بچي بو مزقو بكلي هنعاوية صالي شو نيش صالي روشي بو تباركي سيب رحمة وبركته بكلي هنعاوية صالي شو نيش

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تساوي هردودي دايمن؟ درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیز به مهربانی تو، هیچ پناو پاسار نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پنا هر پنای تو یو بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتاب براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوم دا خبرم دا کیتوا وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هر بدستي خويتي پیشوا مسلم گراویتیو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتا ابن عمر رزي خويلي ببيوكي فرمو كاتي دچيت الناون ينكوا كچويت سر نيوني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتخوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود ولي دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا ليكوايا اگر زندوي دكيتوا لمخوا خبري دكيتوا اواب كرم و مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با ای پروردگارم، ای یزدانی پاکو بیباک، داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کش پیوت، باشا ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا، ابن عمریش رضای خوای لیبه، و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا، لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم، بشوى مسلم قراويته عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن

فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتا إمامي أنسي كري مالك رزاي خويلي بيدالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماناي نزاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانداداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو أمالكاتك دا كچندها كسي واهن كبيكسو بيدالدو بيجيغو بيشوينو بيلانن. بيشوا مسلم جراويتيو فرمودي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويري هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتيد اوش دلي بالي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی دسا من لدواء او کلتو جیابو متوا سجر امشوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابری اندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگره بزیادی شوا که اوچوارو شانیش امانن. سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم. لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بيشوا مسلم جرايته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران 100 جار بله سبحان الله و بحمده
در روزی کامد دا کسی ترک دوی وانایب لگل خوی نهینه با میدانی لپرسینه و کل بابت یادی خواه دابه مگر کسی اویش اوانده اویوت به لو تصویحاتا یا لو زیادری کرده به پیشوا مسلم گراویدی و برزان ماماستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور دارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کباواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگنویجکی دا دنیشت کامل ناوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادا دنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا و دعا قويانا و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنا و فرمانا كانم پرشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.